الأيام انتظر الأيام كل ليالي انتظر الليالي كل ليالي انتظر الشوام كل صباح أطرح السؤال كيف يسير العالم كيف يسير العالم كيف يسير العالم كيف يسير العالم

هل أنا قبيح؟ هل أنا مختلف؟ هل أنا عربي؟ هل أنا أوروبي؟ هل أنا أندي؟ هل أنا أسود؟ كيش نعمل؟ واش معمول؟ عيوني مشت وخلتني

Lekin, lekin, واجبي الإفراغ الأزبل في هذا اليوم الصعب لم أنا مثله في حياتي في حياتي هذا اليوم اليوم إضراب هذا اليوم اليوم إضراب كيفاش نعمل واش معمول الدنيا مشت وخلتني نسافر بالنجوم نسافر مع حبيبي.